اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن

لك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 1-14. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

0: sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İnşirah Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Büşra Şerif. Okuyan Ali Derman. Vakıa Suresi 1-24. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 45 ila 60. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Yasin Suresi 1-12. Ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ali İmran Suresi 10 ila 18. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Hadid Suresi 11 ila 19. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.